0: Joue Montréal 213. Montréal 213 حصة إذاعية أسبوعية تهتم بشؤون الجالية تأتيكم على أمواج 1280 AM من إعداد وتقديم طاهر كحول. تبغي تروح للمرشي اللي فيه كل شيء عليك بكاستيل عندك ما تلحق شيء. الخبز على كل انواع، الحلويات هذه عصريه وهذه تقليديه، الحومات والشحومات على كل الاشكال. شنو نقول لكم، بديت نجوع. المواد الغذائيه تزهي الخاطر وتريح البال، الخضر والفواكه بانواعها، الزعتر وجابوه. تبغي تاكل تم، تبغي تدي معاك انت وشحب الخاطر. عند كاستيل انت هو المعلم، ما عندك ما تخمم، عمر برك وقدم.
1: Les marchés Castel sur 34-55 Jean Talon Est, le Petit Maghreb et 59-90, toujours Jean Talon Est. 514-727-1234.
2: تتعقد ملفات الهجرة إلى كندا للبعض في وقت يجر البعض الآخر للمحاكم لذات المصالح مثل الطلبة وأصحاب عقود العمل وغيرهم، حيث يصبح هؤلاء فريسة سهلة لأصحاب النصب والاحتيال. ولتجنب كل هذا والكثير من المفاجآت، نقدم لكم عنوان واحد للثقة والكفاءة. السيد رشيد زيد، محامي معتمد مختص في شؤون الهجرة، الكائن على 62 جون طالون إيست دي غويسون. المحامي رشيد زيد يفك شفرات العارقين ويذلل لكم العقبات الإدارية. ربحا للوقت والجهد، اتصلوا بالمحامي رشيد زيدي 514-290-99 514-290-99.

0: Besoin de repos, de soleil et de plage? HM Tour vous offre des vacances de rêve et un service personnalisé qui répondront à toutes vos préoccupations. Quoique les pays du Maghreb soient notre spécialité, nous possédons une vaste expertise en Europe, au Moyen-Orient et pour tous les forfaits du Sud. HM Tour, c'est choisir la tranquillité d'esprit pour voyager sans anicroche. HM Tour, pour de vraies vacances.
1: Pour plus d'informations, veuillez nous appeler au 514-376-2777 ou bien visiter notre site web hmtour.ca.
2: دار الحق لتحضير وتشييع الجنائز ترافقكم في مصابكم الجلل عند فقدان أحد أفراد الأسرة أو الأقارب أو الأصدقاء. دار الحق فرع خاص بدفن المسلمين ونقل الجثامين إلى بلدانهم الأصلية مع التكفل بكل الإجراءات القانونية والإدارية. دار الحق فرع خاص بالمسلمين من مجمع إرجاء البرجي الذي يسير 4 مقابر بمقاطعة الكباب. اتصلوا مباشرة بالسيد رابح بالكحل على الرقم 4880445.
3: يا لولي أخويا راك باغي تشري دار
4: صاي وصلاتك؟ راني معول بصح ما عرفتش منين نبدأ.
3: يا ودي سهلة مهلة، ما تدوخ ما تقول حل بعيد.
4: ما فهمتكش
3: عبد الرحمن الله لاك، المعروف بمانو هو اللي يريقلك. كوختي ايموبيلي 18 ans d'expérience يجيبها من عند البرا، تشري وين حبيت وكيما بغيت. لي فري تاع النوتير خاصي المال عنده والانسبكسيون رومبورسي.
4: يا خويا هذه عمري ما سمعتها.
3: ونزيدك كيما قادر يشري لك.
5: موريال 213 حصة إذاعية أسبوعية تهتم بشؤون الجالية تأتيكم على أمواج 1280 AM من إعداد وتقديم طاهر كحول.
6: تبغي تروح للمرشي اللي فيه كل شيء عليك بكاستيل عندك ما تلحقش. الخبز على كل انواع، الحلويات هذه عصريه وهذه تقليديه، الحومات والشحومات على كل الاشكال. شنو نقول لكم، بديت نجوع. المواد الغذائيه تزهي الخاطر وتريح البال. الخضر والفواكه بانواعها، الزعتر وجابوه. تبغي تاكل تم، تبغي تدي معاك انت وشحب الخاطر. عند كاستيل انت هو المعلم، ما عندك ما تخمم، عمر برك وقدم.
7: Les marchés Castel sur 34-55 Jean Talon Est, le Petit Maghreb et 59-90, toujours Jean Talon Est. 514-727-1234.
8: تتعقد ملفات الهجرة إلى كندا للبعض في وقت يجر البعض الآخر للمحاكم لذات المصالح مثل الطلبة وأصحاب عقود العمل وغيرهم، حيث يصبح هؤلاء فريسة سهلة لأصحاب النصب والاحتيال. ولتجنب كل هذا والكثير من المفاجآت نقدم لكم عنوان واحد للثقة والكفاءة. السيد رشيد زيدي محامي معتمد مختص في شؤون الهجرة الكائن على 62 جون طالون إس دي غويسون. المحامي رشيد زيدي يفك شفرات العارقين ويذلل لكم العقبات الإدارية. ربحا للوقت والجهد اتصلوا بالمحامي رشيد زيدي 514-290-99 514-290-99.

0: Besoin de repos, de soleil et de plage? HM Tour vous offre des vacances de rêve et un service personnalisé qui répondront à toutes vos préoccupations. Quoique les pays du Maghreb soient notre spécialité, nous possédons une vaste expertise en Europe, au Moyen-Orient et pour tous les forfaits du Sud. HM Tour, c'est choisir la tranquillité d'esprit pour voyager sans anicroche. HM Tour, pour de vraies vacances.
1: Pour plus d'informations, veuillez nous appeler au 514-376-2777 ou bien visiter notre site web hmtour.ca.
2: دار الحق لتحضير وتشييع الجنائز ترافقكم في مصابكم الجلل عند فقدان أحد أفراد الأسرة أو الأقارب أو الأصدقاء. دار الحق فرع خاص بدفن المسلمين ونقل الجثامين إلى بلدانهم الأصلية مع التكفل بكل الإجراءات القانونية والإدارية. دار الحق فرع خاص بالمسلمين من مجمع إرجال برجي الذي يسير 4 مقابر بمقاطعة الكباك. اتصلوا مباشرة بالسيد رابح بالكحل على الرقم 488-0-1445.
3: قالوا لي أخويا راك باغي تشري دار.
4: صايي وصلاتك؟ راني معول بصح ما عرفتش منين نبدا.
3: يا ودي سهلة مهلة، ما تدوخ ما تقول حال بعيد.
4: ما فهمتكش.
3: عبد الرحمن الله لاك، المعروف بمانو، هو اللي يليق لك. كوفتي ايموبيلي 18 ans d'expérience يجيبها من عند البرا. تشري وين حبيت وكيما بغيت. اللي فريت على النوتير خاصي المال عنده والانسبكسيون رومبورسي.
4: يا خويا هذه عمري ما سمعتها.
3: ونزيدك كيما قادر يشري لك قادر يبيع لك. استيماسيون غراتويت وطو دو كوميسيون كونكورونسيال.
4: مالي لحقني به يرحم والديك.
3: اكتب عندك تليفون 514-583-4615. كي راك داير شويه والعائله لاباس، خبرني على الولد كي راه داير.
4: الحمد لله، بصح الولد هو اللي راه منويني شويه. الحق 3 سنين ومازال ما نطقش.
3: وعلاش ما شافش كسبيساليست؟
4: والله غير شفت الطب بزاف يا خويا وما كان والو.
3: شوف كاين لانستيتيو دو نورو فيدباك كندا مع الدكتوره توريا، عندها عده علاجات طبيعيه للاطفال تاع تي دي اش والاوتيزم وتخوف دو لونغاج، وحتى لي زادوليسون اللي عندهم ستريس نهار لي زيكزامان، وبزاف علاجات جد متطوره.
4: وين نلقاها هذه؟
3: 105 بولفار دو لا كونكورد است، بورت ا لافال، تليفون 450-490-4989 او بيان 514-619-3131.
4: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات أينما كنتم وحيثما وجدتم، سلام الله عليكم. سعيد بلقائي الذي يتجدد معكم مساء كل جمعة على أمواج الأثير 12.4 AM وعلى موقع المحطة CFMB 12.4 AM ومباشرة على صفحة الفيسبوك زوم موريال 213. طبعا أيام ربيعية مشمسة بامتياز طبعا في النهار، ولكن درجة الحرارة بدأت يعني تنخفض نوعا ما في الليل، وهي طبعا تتدحرج، وتعلمنا قليلا يعني بأن هناك فصل اسمه فصل الخريف يدق على الأبواب. طبعا بدأت الأوراق تصفر، بدأت الطبيعة يعني هذه هي يعني سنة الله في خلقه والفصول 4 متتالية ونحن نعيشها. نجرب إن شاء الله يعطينا الخير والبركة، ودائما نتلاقاو بكم مجمولين في صحة وعافية، وربي يحفظكم ويحفظ أولادكم. طبعا رقم هاتف الحصة 514-790-0251 غادي يعني في انجليه في لي كومونتير، تقدروا تتصلوا بنا مباشرة. الأيام هذه اللي جاية جميلة، وخاصة الويكند هذا ماذا بكم تبروفيتو لو ماكسيموم. طبعا هذه أيام تاع جني التفاح والخروج مع الأطفال والعائلة إلى يعني أماكن اللي ما نشوفوهاش في الشتاء بزاف، وهذه كما يقول لك آخر فرصة لنا أننا نغتنم هذه الأيام، كما يقول لك عطل نهاية الأسبوع مادامها مشمسة، باش نكونوا مع وليداتنا ومع العائلة ونبروفيتوا كثرة مع هذا الجو الممتاز، الجو البهيج، الجو يعني اللي غادي نشتاقوا له ويغيب علينا لمدة 6 أشهر، يعني هو يكون غريب علينا. يعني نكتب لكم في الكومنتير نيميرو التليفون 514-790-02-51، اتصلوا بنا مباشرة اللي تشاركوا معنا. وسي خالد وعليكم السلام، هذه حصتكم منكم وإليكم. أول شيء أدرك ما عندناش موضوع يعني واحد، ولكن حتى باش نلموا المواضيع لأن الأحداث تتسارع في هذه المقاطعة وأحوال جالية وأخبارها كثيرة وكثيرة جدا واهتماماتها وانشغالاتها اللي ننقلها لكم مباشرة من وراء الميكروفون ومن أمام الكاميرا كما اعتدنا عليه منذ سنة 2017. يعني رانا في 9 سنوات نخدمكم من وراء الميكروفون والكاميرا والحمد لله. أول نقطة اللي غادي نتكلم عليها وهي كما راكم تعرفوا الخطوط الجوية الكندية أعلنت عدم يعني رغبتها في انطلاق في استمرار رحلاتها. الله يسلمك سي حسني. الخطوط الجوية الكندية يعني راكم شفتوا في هذا الصيف من بعد اللي شراو الناس الليبي معها وكلش كان دايره 4 رحلات في موسم الذروة يعني من جوان حتى لسبتمبر، لسوء الحظ في الدقيقة الأخيرة يعني رمات المنشافة وحبست يعني باش من هذا الخط اللي يعني موش تاع العام موش دائم، ولكن كان متوقع نظرا للرحلات مش أول رحلة ومش آخر رحلة اللي مش آخر خط اللي تلغيه، ولكن بدأت أولا كما شفتوا بعد الأزمة اللي تعرضت لها الشركة إثر ارتفاع أسعار المحروقات بصفة عامة والكيروزان بصفة خاصة أنها بدأت يعني بإلغاء الرحلات الداخلية، ثم توسعت راحت الرحلات على الولايات المتحدة، ثم بعد الرحلات في أوروبا، وجاء دور الجزائر طبعا الرحلة ما بين كندا والجزائر موريال آلجي لأن هذا الخط يخدم فقط 4 أشهر يعني في موسم الذروة. لكنها كانت العام اللي فات قالت ربما في هذه الصائفة 2027 غادي نرجع، ولكن لسوء الحظ يعني الأيام الأخيرة كما كم شتوا حسب المواقع الشبكات التواصل الاجتماعي واش قالت، قال لك باللي ما نزيدوش نرجعوا لهذا الخط في هذا الصيف، نزيدوا نأجلوا، وهو ما غادي يخلي فراغ كبير كبير لأن عدد أفراد الجالية الجزائرية في ارتفاع كبير منذ سنة خاصة منذ 2023 إلى يومنا هذا، آلاف المهاجرين اللي دخلوا جدد بكل يعني الهجرة في كل السياق، وهو ما يأثر يتولي عدنا يعني سوء ما عدناش توازن ما بين العرض والطلب. الخطوط الجوية الجزائرية الآن الكرة في يعني مسؤولية يعني زادت على عاتقها، ما نقولوش كرة في ملعبها ولكن نقول المسؤولية زادت على الخطوط الجوية الجزائرية. تعرفوا الخطوط الجوية الجزائرية هل يمكن أنها ترفع التحدي بعدما دعمت أسطولها بطائرات جديدة؟ طبعا الأسطول الجزائري طبعا 10 طائرات يعني على من كل الأحجام يعني 3 أحجام وخاصة بالمسافات البعيدة وحتى الرحلات الداخلية والرحلات القصيرة، يعني هذه الطائرات اللي نتمنى أن المشكل دروك يبقى مشكل برمجة. طبعا فتحت على إثر هذا استلام هذه الطائرات الجديدة فتحت خطوط جديدة نحو خاصة نحو إفريقيا البلدان الإفريقية، لكن يبقى من أهم الخطوط اللي لازم يأخذ بعين الاعتبار وهو خط الجزائر كندا لأنه خط مربح جدا جدا جدا خاصة في الآونة الأخيرة. رقم تعرفوا في موسم الذروة هذا الصيف اللي فات الخطوط الجوية الجزائرية دارت 11 رحلة في الأسبوع، ومن بعد اللي نقص كانوا يعني 10 رحلات في الأسبوع، ومن بعد اللي نقصت الخطوط الكندية هذه 4 رحلات زادت الخطوط الجوية الجزائرية رحلة واحدة لسوء الحظ واللي ما كانتش يعني ما هضمتش كل هذاك، ما قدرتش تمتص كل هذاك الفائض اللي بقى من الخطوط الجوية الكندية، يعني الدات اللي الدات ولكن فقط يعني عدد كبير من الجالية العشرات من أبناء الجالية اللي ما سمحت لهمش الظروف باش يسافروا نظرا لعدم وجود الأماكن، ما كانش أماكن فريمو ما كانش لسوء الحظ، يعني هذا الشيء اللي نقوله مرارة وما راحوش هذا العام اللي فات، وكان حتى اللي كانوا مسجلين مع الخطوط الجوية الكندية كان اللي صابوا لهم يعني لقاوا لهم الخطوط الجوية الكندية تم يعني برمجة رحلات أو مش رحلات، وإن أنا شفت مع شركات أخرى يعني بليس قال الدول الأوروبية مثل فرنسا إسبانيا ألمانيا إنجلترا إلى آخر ذلك، والبعض والكثير من أبناء الجليل عاودوا يعني استلموا مبالغهم مالية رجعت لهم دراهمهم وما سافروش أصلا. تبقى المسؤولية هنا مسؤولية التحدي بالنسبة للخطوط الجوية الجزائرية اللي نعاود ونقول بأنها زادت في الأسطول تاعها. يعني ومدى بيكم هنا نوجه نداء إلى السلطات الجزائرية أنهم يخموا في هذا الخط بكل يعني مسؤولية وبكل يعني بكل سرعة، يعني لأن ما بقاش الوقت، لأن الصيف على الأبواب، يعني ما نقوله إحنا الصيف على الأبواب، لأن قضية برمجة، وهذه هي البرمجة لازم تخدم لها العام. البرمجة هذه نتمنى أن إحنا نطالب كجالية أن الشيء اللي يملغ الفراغ هذا، وحتى تكون الجالية يعني شوية يعني بالنسبة للأماكن عندنا لازمنا على الأقل 15 رحلة في الأسبوع. يعني نطالب السلطات الجزائرية والخطوط السلطات الجزائرية بصفة عامة والخطوط الجوية الجزائرية بصفة خاصة أنهم يشوفوا لهذا الخط المربح، هذا الخط اللي جد مربح. يعني رقم عارفين الأمور كيفاش راهي تمشي، ورقم عارفين باللي حتى رغم الأسعار اللي كانت باهظة ولحقت حتى الأكثر من 3000 دولار يعني للبي، وما كان وما هوش ما يخدمش كاع للناس، لأن تعرفون احنا الكثرة هنا جالية عندها عائلات وأطفال إلى آخر ذلك، اللي لازم لها تبرمج العطلة تاعها من يعني من وقت الصيف من وقت الشتاء يعني تبرمج للصيف. ولكن نتمنى كما قلت السلطات أنها تجس نبض الجالية، أنها تفتح لنا أولا تبرمج 15 رحلة في الأسبوع خلال موسم الذروة، ولكنها نطالب بهم بأن يفتحوا تسجيلات ولا شراء تذاكر يعني في أقرب وقت، إذا كان ممكن مثلا لموا ديسمبر ولا لموا جانفي يفتحوا ويشوفوا. طبعا ولازم لنا شوية يعني على بالنا باللي الأسعار تاع سي محمد وعليكم السلام أخي كريم، على بالنا باللي الأسعار يعني تاع الكيروزان والعالم راه يتغير وكل شيء هلا، ولكن يشوفونا بعين الرأفة لأن الأسعار مبالغ فيها نوعا ما، في خاصة في موسم الذروة. تقول لي موسم قضية عرض وطلب، مادام عندك العرض يعني كبير تكونك يعني ديرونا دي بري أبوردابل في الصيف. ونختني من الفرصة هنا حتى باش السلطات يعني كما يقول لك في نفس الوقت 15 رحلة تخصص رحلتين، واحدة إلى الشرق الجزائري واحدة إلى الغرب، يديرونا رحلة في الأسبوع إلى وهران ورحلة إلى عنابة على سبيل المثال، رحلة في الشرق ورحلة في الغرب. يعني لو كانت تفتحوا التسجيلات لمواد ديسمبر تنجموا تعرفوا الحجم اللي يكون، إلى شتوا الطائرات هذو تعمروا في كل أسبوع آلي وروتور، يعني تزيدوا طائرة ثانية وثالثة إلى آخر ذلك. احنا ماذا بينا على الأقل ما نطالبوش يعني من حتى كما يقول لك ما نكونوش يعني طماعين أكثر من لازم، نطالب السلطات الجزائرية أنها تفتح خط الجزائر من يعني من مطار وهران من سينيا إلى موريال ذهابا وإيابا وإلى عنابة، خاصة إذا تعرفوا باللي عدد الرحلات مثلا الصائفة اللي فاتت عدنا 100 في يعني 11 رحلة أسبوعيا، يعني كي نديروا 11 رحلة أسبوعيا وش حال كانت، يعني كانت في موسم الذروة هذا 110 رحلة ذهاب و110 روتور، يعني كما يقول لك بالعامية والحساب بتاعنا يعني راهي 220 رحلة ما بين ذهاب وإياب. يعني تخيلوا 220 رحلة غيب 200 راكب ولا 200-250 راكب غيب يعني بالبري تاع 100 دولار، إذا احنا نديروها المينيموم 100 دولار، احنا على بالنا باللي شرينا انا كما يقول لك شرينا في الشتاء 1300-1400، يعني هذا اقل تقدير، احنا نديروا غير 1000 دولار. تخيلوا هذا العدد الكبير، يعني 210 رحلة يعني ذهب غير ذهب لالي 110 والروتور 110 معناتها 220، يعني تخيلوا 220 آلي تروح كومبلي وترجع كومبلي. في أغلب الأحيان ممكن بعض الرحلات اللي تسيب واحد الأماكن قليلة جدا، أنا مثلا سافرت لـ 7 جوي ورجعت لـ 17 أوت ذهابا وإيابا، يعني طفت في الطائرة في لالي وفي روتور ما كانش بلاصة واحدة مقعد واحد اللي فارغ، كما نقولوا احنا بالعامية تاعنا يقول لك راح تسحب. على هذا الشيء إخواني أخواتي نطالبوا السلطات الجزائرية طبعا في الأسعار. الله يسلمك سي عبد الله، ولكن هذه سنة الحياة. كما قلت لكم نطالب السلطات الجزائرية أن تخصص لنا رحلتين، واحدة للوهران وواحدة إلى عنابة، والأسعار تكون يعني أبوردابل، مش من المعقول لما كانت الشركة تغلق كانت تغرف من خزانة الدولة، ولما رفدت يعني رجليها وعندها الطائرات لازم الرئيس الجمهورية راني يعني نتبع ذو الأيام الأحداث يعني باهتمام كبير بما يجري في الجزائر، ودائما في بعض المجالس اللي يديرها المجالس مع مجلس الأمن ومجلس الوزراء يتكلم بزاف، يتكلم على الجالية، يتكلم ويعطي اهتمام كبير للجالية. ألور ماذا بينا هاد المسؤولين وهذه إير الجيري والناس اللي تابعين لهذه القطاعات ماذا بهم يعطونا يخزروا الجالية بعين الاعتبار. ما ناش نقول يعطونا باطل، ولكن تكون لطارف أبوردابل، يعني ديرونا دي طارف أبوردابل خاصة في الصيف. السياحة ما عدناش يعني حاجة كبيرة في الصيف، ما عدناش سياحة الجزائر، السياحة في البلاد راهي معتمدة على المغتربين. من حتى نكونوا صادقين، ربما اللي كان السياحة الشتوية وكان السياحة الصحراوية اللي جوها الأجانب مباشرة حاجة قليلة، ولكن السياحة الحقيقية والعملة الصعبة اللي تدخل للبلاد في الصيف راهي تدخل منا احنا المهاجرين. تخيلوا غير كندا راهنا عندنا أكثر من 160 ألف، راني نقولكم 110 ذهابا و 110 رحلة يعني إيابا، 220 رحلة في أوت سيزون، الطائرة ممتلئة. واللي تعريف يعني سي ابارتير دو 1300 دولار ابيبري، وطلع حتى ل 3000 دولار، يعني من 1300 دولار حتى ل 3000 دولار. هذه بصفه عامه، مانيش نهضر على لي ديتاي، لان كاين اللي يشرب 1700، كاين اللي 1800، كاين اللي 1200 الى اخر ذلك. زياده على ذلك كان حتى اليساب اللي راهي 1200 1300. الوغ لازم تكون هناك سياسه حكيمه حتى نخلق جسر تاع جسر تاع ثقه ومحبه. كما يقول لك ممكن كما يقول لك تخلق ما بين الجالية وشركتنا ودولتنا. احنا ما عدناش دولة واخد اخرى، ما عدناش بلاد واخد اخرى، ما عدناش ارض واخد اخرى. بالعكس رقم شتو الاونة الاخيرة كل يعني المجموعة بصفة اكبر من 50% من الجالية يحب يفوت العطلة تاعه في البلاد، وهذا يعود بمكسب كثير لنا احنا باش نديرو جسور التواصل بيننا وبولادنا، ما نقطعوش اللي هذاك الجانب الخفي، هذاك الجانب المعنوي، هذاك الوطني الديني الى اخر ذلك بالوطن. احنا انا كما يقول لك متشبعين، ولكن ولادنا زادوا هنا وكبروا هنا، يبقى لنا هذا العامل يعني النقطه السوداء، وهي الاسعار تاع التذاكر هي اللي ما تساعدش العائلات. العائلة الآخر عائلة هنا من عدنا من زوج أولاد وطلع، ما بين زوج أولاد حتى الخمسة، يعني بصفة عامة هذا المعدل العام بالنسبة للجالية. ألور ماذا بكم إذا كان ممكن رئاسة الجمهورية أو الخطوط الجوية الجزائرية أن تشوف يعني بعين الاعتبار وتدي الأمر بجدية، ولازم تديه بجدية كبيرة، لأن الجالية في ارتفاع وخط مربح دائما نقولها ونعاودها. هذا من ناحية الأرباح، هذا هو الخط الثاني بعد السعودية، مش أوروبا مش فرنسا، بالعكس بعد المداخيل اللي تجي من الخطوط الجوية ما بين الجزائر والمملكة السعودية يجي الخط تاع الجزائر موريال، لأنه يروح ممتلئ يجي ممتلئ، وتقريبا طيول السنة يروح ممتلئ ويجي ممتلئ. يعني خلاص عدنا الاير كندا هذه وخرت بأربع رحلات، على السلطات الجزائرية وعلى رئاسة الجمهورية نطلبوا لهم من هذا المنبر أنهم يديرونا 15 رحلة في الأسبوع ابتداء من الصيف هذا ان شاء الله في موسم الذروه، ويفتحوا بكري، يفتحوا في ديسمبر، لانك كي تفتح في ابريل وماي تزيد الطائرات. حنايا كما دائما الناس رانا نعاود ونقولوها هنا في امريكا اللاتينيه بحكم طبيعه العمل اننا نبلانيفو لي فاكونس تاعنا في الشتاء. في الشتاء تعرف روحك وين تدي، يعني اخر اجل باش تبعث تدير الطلب تاع الكونجي تاعك تاع العطله تاعك هي في لو مود مارس، ومن بعد لو مود مارس اللي هي سي تروطار، لازم تفتحوا لنا التسجيلات ولا الشراء البيع وشراء التذاكر لموسم الصيف، موسم الذروه في هذا الشتاء يعني اخره ديسمبر، باش نعرفوا رواحنا وتعرفوا حتى انتم توزنوا الجاليه وتشوفوا وين راه الضغط، وين راهم التواريخ اللي عليهم الضغط، تزيدوا طائرات وتزيدونا وحده الى غرب الجزائري. ونظن بان هذا هو الوقت المناسب اللي باش تفتحوا خط للغرب وخط للشرق، رحلة واحدة في الأسبوع، ماناش نقولوا كل قاع الأسبوع، رحلة واحدة في الأسبوع الوهران ورحلة العنابة، وتشوفوا عندكم خبراء، عندكم ديزيكسبير، عندكم ناس اللي أصحاب يعني هذه المهنة وأصحاب هذه الوظيفة وأصحاب اللي يفكروا بعيد ويحسبوا ويشوفوا. إلا شتوها خاسر فيها يعني خسارة قلعوها، يعني كل حال إلا ما تعمرش الطائرة وكانت كما نقولوا أقل من نصف قلعوها. لكنني متأكد بأن هناك أبناء الجالية كثير من أبناء الجالية يطالبون برحلة نحو الغرب الجزائري ورحلة إلى الشرق الجزائري، ورحلة واحدة في الأسبوع ما تكلفش، بالعكس ترفع الضغط على مطار بومدين والعاصمة في حد ذاتها وتسهل لنا احنا كمغتربين لاننا راكم شتوا في الروتور راه يدرك على 10 تاع الصباح يعني يتبات في اوتيل جي تضيع يوم ولا يومين وتبات في اوتيل في الجي ساكوت يعني تروح ماشي المشكله في الدرام انك تحط وترفد الى اخر ذلك فيها مشاكل كبيره alors كي ديرونا للشرق والغرب راكم تخفوا علينا وتساعدونا ونعرفوا باللي بلادنا ودولتنا كيما رانا حنايا رايحين بقلب مفتوح وداين معانا كيما يقول لك العمله اللي نصرفوها في بلاد حتى كيما يقول لك نتوما تسهلوا لنا في هذه الامور وان شاء الله نكونوا يعني ملتحمين مع ارض الوطن وهذا يزيد يحمسنا باش نهبطوا مره واثنين في العام اذا كان ممكن وكل ابناء الجاليه يطالبوا يعني من السلطات ان هذه امانه اللي راني مع عبر هذا المنبر ان شاء الله توصل الى اصحابها ويديرونا رحلة إلى الشرق رحلة إلى الغرب ويزيدونا يعني رحلات خلال موسم الصيف 15 رحلة ومع لي بري يكونوا أبوردابل يعني ما تكونوش يعني أكثر من الواقع وصلت حتى 3000 دولار يعني مش معقول يعني 3000 دولار يعني باش تروح لبلادك هذا مش معقول وإحنا بلاد تاع بترول وكيروزان إلى آخر ذلك والشركة هذه مدعمة من الدولة الور نظن خلاص راهي دخلت وشرات يعني عندها دروك طائرات جديده اللي ممكن بانها ترفع التحدي وحنا كما يقول لك امننا كبير في القياده تاعنا باش يشوفونا بعين الاعتبار وخاصه الجاليه هنا اللي في امريكا الشماليه امريكا الشماليه راهي عندنا اذا حسبنا الولايات المتحده والمكسيك الى اخره راهي واذا درتوا رحله من الشرق وحده لوهران وحده الغرب مام حتى اللي راهم في الولايات المتحده اللي راهم ياملوا ويطالبوا بخط الجزائر نيويورك ولا الجزائر واشنطن ولا ما على باليش نحو الولايات المتحده في انتظار هذيك طبعا مع الرئيس هذا جديد ومع القاء السياسه هذه تاع الولايات المتحده اللي ماهيش مواتية باش يكون خط في هذه الأيام خاصة بعد الإجراءات اللي يدير هذا المعتوه هذا مش الفهد الوردي هذا الفرد الوردي هذا اللي على المهاجرين أنك تحط 15 ميل وأنك باش تزورها إلى آخر ذلك هذا يخلي الناس تعزف باش تزور الولايات المتحدة في انتظار ذلك وفرونا هنا في موريال 15 رحلة خلال أسبوع وعطوا حتى ربما تكون فكرة الناس اللي جاية مثلا من الولايات المتحدة يشروا من ثم ويجوا يديروا الاسكال ويكملوا تكون عندهم حتى تكون عندهم افونتاج شويه على الاقل في تنقص له 100 دولار مثلا ولا ما تحسب له الى يجي من الولايات المتحده ممكن انك تنقص له البري اللي جا فيه من الولايات المتحده مثلا حتى كندا لما لا واحد جاي من نيويورك ولا من بوسطن وباش يروح منا وعنده الاثبات باللي شاري البي ولا شاري مش عارف باش يجي هنا لمونريال ويكمل مع يثبت لك باللي انه ساكن في الولايات المتحدة بغي يفوت بيعلو البي كي هو كي احنا يعني البي تاعو حسبوا له نقص له البي تاعو اللي جا من بوسطن ولا من الولايات المتحدة لهنا وخليه يجي معنا هذه فاني خاوتنا في الولايات المتحدة ولا في امريكا الشمالية يمكن ان يستفادوا من هذا الخط يعني المهم ان شاء الله باذن الله نكونوا يعني اخواننا للسلطات انها تستجيب الى دعوتنا هذا النقطة الثانية في موضوعنا اليوم واش نقولكم نتوقف عند يعني الخبر اللي راكم شفتوه في الريزو سوسيو وهو تعيين قنصل جديد هنا بكندا وهو تم تعيين السيدة نادية العمراني قنصلا جديدا وهي خريجة من المدرسة نتمنى لها كما يقول لك التوفيق هي هذه السيدة نادية العمراني اللي خلاص استلمت المهام تاعها كقنصل للجزائر هنا في القنصلية الجزائرية بمونريال هي الخريجة من المدرسة الوطنية الإدارة وسبق لها وين كانت في السفارة خدمت يعني في السفارة الجزائرية بأوتاوا وخدمت قبلها يعني كان عندها منصب في السفارة الجزائرية ببلغراد والسفارة الجزائرية بباريس طبعا وبإطراطة كما شغلت منصب نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية للخارج طبعا السيدة كما يقول لك نادية العماري أمام تحدي كبير لأنها جات في وقت اللي كنت تعرفوا هذا العدد الكبير من الجالية اللي كان يعني عانى في هذا السنة ما حتى يعني ما ندرقوش الشمس بالغربال، وهي تجديد الجوازات السفر البيومتري اللي أصبح هاجس لجاليتنا خلال هذه السنة، وكان اكتظاظ واكتظاظ كبير وكبير وكبير على القنصلية الجزائرية هنا، وأسأل حبر كبير وتكلمنا وتكلمنا وتكلمنا. السبب يعني وأكبر سبب وهو ضيق مقر القنصلية الجزائرية. القنصلية الجزائرية يعني وخطط لتصيبل ما هيش قادرة ومستحيل أنها تكمل بهذه الطريقة في خدمة أبناء الجالية أو لتلبية طلبات أبناء الجالية، وخاصة لسيرفيس باسبور اللي هو في سوسول. سوسول يرفض نورمالمو على حد أقصر أحدى، يعني الناس باش تكون أريحية، عندك 10 عباد يكونوا الداخل، أصبحنا حتى 60 عبد مدروج من الباب تاع الفوق حتى التحت، يعني ضغط كبير ورهيب على الموظفين. الموظفين اللي ما نشكوش فيهم ولا نهاجمهم، ولكن مهما عملوا خدمتهم ما تبانش، لان عليه ما دام هذاك الضغط والناس دائما تشكي، وطبعا شيء طبيعي لان لما يكون الجو يعني مظلم وغامق وسخانه وكلش يخلق واحد الجو مكهرب ما بين الجاليه في حد ذاتهم وما بين الجاليه والموظفين لورا لي كونتوار، وما كاش ثقه ويبدا زقا الى اخر ذلك. هذا لا يغني ولا يسمع. دروك لي زاجون يخدموا 20 دوسي ولا 60 دوسي ولا 100 دوسي في النهار، سي لا ميم شوز، خدمتهم تذهب هباء منثورا، ودائما اللوم عليهم لانهم هما في الصف الاول، يعني هما راهم يخدموا رالي كونتوار، ولكن دائما هما اللي يتحملوا في الضربات وهما اللي يتحملوا في كل توبيخ الى اخر ذلك. هنا سيد القنصل الجديد، نتمنى الجديد ان شاء الله اننا يعني في العهده تاعها او في هذا الايام اللي تكون فيها ولا السنوات ولا الاشهر اللي تكون فيها هنا على راس القنصليه الجزائريه موريال، أنها يعني على الأقل ترفع تقارير المسؤولين في أعلى هرم السلطة باش يغيروا المكان ويكبروا، ولا يفتحوا لنا دي زونتين يعني ملحقات تابعة للقنصلية كما كان مذكور سابقا. كانت فكرة هذه مذكورة ومطروحة في عدة مدن اللي فيها الجالية، مثلا كيباك، شيربروك إلى آخر ذلك، حتى يخفوا حتى هنا في موريال مثلا لونغي ولا لافال ولا ريف نور ولا ريف سود، ملحقات يعني تابعة للقنصلية أنها تمتص هذاك العدد الهائل من أبناء الجالية، وما يكونش اكتظاظ وما يكونش زحم وما يكونش يعني، ويكون تواصل وتكون محبة وإخاء بين الجالية وبين الموظفين تاع كما يقول لك القنصلية الجزائرية. القنصلية الجزائرية اللي ما زالت تعاني كما قلت ضغط كبير، وما زلنا نتعاملوا بلي رونديفو بلي باسبور. العام راه قريب يكمل الحمد لله، أن السلطات مدت العام اللي فات أن الناس تروح بلي بياز ديدونتيتي، ولكن ما يشقع الناس عندها دوبل ناسيوناليتي باش تروح وتجي. كاين ناس جديدة اللي راهي دخلت وعندهم لي ريزيدونس وباسبوراتهم ماتوا، وما يمكن لهمش باش يروحوا يجيبوا باسبور إلى آخر ذلك، وما يمكن لهمش يسافروا بلا ريزيدونس، لازم لهم باسبور ألجيريا. وباش باسبور ألجيريا نرجعوا لنفس الأغنية ونفس الحكاية، لازم له رونديفو، والرونديفو ما كاش وطويل وغايب إلى آخر ذلك. نتمنى للسيدة نادية العمراني أن توفق إن شاء الله، ونتمنى لها إقامة طيبة بيننا. كما تعرفوا كاين نقطة أخرى وهي يعني غير قوس، يعني نروحوا لا نرجع الموضوع اللي تكلمت عليه المرة اللي فاتت الأسبوع اللي فات، وهو يعني قضية المرحوم بن راشد شمس الدين الذي يعني الذي مات ووفاته المنية بعد احتراق المنزل تاعو، تحرق يعني تماما، التحرق يعني ما ناش عارفين الأسباب، ولكن أنه تفحم وما قدروش يعرفوا الإيدونتيتي تاعو، يعرفوا باللي هو ساكن تم عنده وثائق تم، ولكن راكم تعرفوا علميا لازم لاديان إلى آخر ذلك، ولكن من 14 ماي إلى يومنا هذا ما زال ما سلموش الجثة تاعو الأهل، وما زال أمه تبكي ووالده يبكي وعائلة كاملة تبكي في انتظار يعني باش يستقبلوا وباش يعطولهم الجثمان تاعو ويدفنوه إن شاء الله. ولكن آخر الأخبار هذا الأسبوع من بعد الحصة تاع الجمعة، يعني من بعد بيوم ولا يومين أحد تكلمت مع الوالد نتاعو، قال لي راهم اتصلوا بنا وقالوا باللي بقات مشكلة برق، مش مشكلة، إجراءات لاباباراس هذيك واحد الملفات يدبعوهم يعطوهم للسفارة الجزائرية ويتم استلام الجثة، ولكن بقالنا أسبوع 8 أيام ولا لا شيء يذكر من هذا الكلام. هو تادي والراهي والحكينا حلقة مفقودة في هذه القصة ما نش عارفينها وين. أولا لازم يسلموا الجثة في أقرب وقت للمواليه باش يدفنوها، ثانيا أن التحقيقات الأمنية تعطينا وش هو السبب أول تاع الحريق وكيفاش تمات، والسبب الثاني عليه هذا الإجراء، عليه من 14 مايو حتى اليومنا مازال ما سلموش الجثمان، رغم أنهم في شهر جوي قالوا بعثنا يعني عينة تاع لاديان باش يديروا اللابوراتوار في تورونتو، من أوتاوا لتورونتو هو توفى في أوتاوا باش يشوفوا لاديان، ولكن كما يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه القضية يعني أنا واحد من الناس والله راهي مصدعتني في راسي، ورغم أنني ما عنديش علاقة يعني اللي تربطني ما نعرفش المرحوم لعائلته، ولكن من 14 مايو إلى يومنا هذا جثة في حفظ الجثث مازالت لم تدفن لأسباب والله ما عرفناها. وأنا كما قلت الأسبوع الماضي ونقولها هذا الأسبوع، ربما يكون هناك يعني ممكن كومينيكاسيون ما بين لي سيرفيس، وهي اللي معروفة بها هنا في كندا وفي المقاطعة. نتمنى إن شاء الله أن هذا المشكل يحل ويعطوا كما يقول لك الجثة هذه لأهلها تدفن، ومن بعد يكون لنا كلام آخر.
5: موريال 213 حصة إذاعية أسبوعية تهتم بشؤون الجالية، تأتيكم على أمواج 1280 AM من إعداد وتقديم طاهر كحول. موريال 213 حصة إذاعية أسبوعية تهتم بشؤون الجالية، تأتيكم على أمواج 1280 AM من إعداد وتقديم طاهر كحول. موريال 213 حصة إذاعية أسبوعية تهتم بشؤون الجالية، تأتيكم على أمواج 1280 AM من إعداد وتقديم طاهر كحول.
4: نعود إليكم أعزائي المستمعين عزيزات المستمعين، 9:38 حسب التوقيت المحلي لمدينة مونتريال. درجات حرارة كما قلت لكم ربيعية هذه الأيام في النهار وخريفية في الليل، وجدوا رواحكم الخريف على الأبواب، باقي له 3 أيام لو 21 سبتمبر أول أيام الخريف، بروفيتوا هذو الأيام وخرجوا هذا الويكاند، ما تخلوش الفرصة تفوتكم، امشوا ديروا لا مارش إلى آخر ذلك، كل يعني ليزاكتيفيتي اللي تتطلب جو مستقر أنظن أنه هذا هو الوقت اللي لازم نشوفوا نبروفيتيو قبل ما يجي الكوشمار اللي تعيق وعد الناس تشهر. قبل ما نفوت النقطة الثانية، كان نقطة يعني حبيت ننبه إخواني أبناء الجالية بصفة عامة، أن هذو الأيام راكم عارفين مع الدخول المدرسي الشرطة راهي دايرة حملة كبيرة باش تعطيك باش دخل دراهم، وباش دخل دراهم لازم نكونوا احنا لازم نغلطوا، احنا باش نغلطوا علاه نغلطوا لأسباب واهية، تخرج روطار وتنسى روحك سيرتو زون دو ترونت، لي زون دو ترونت هادوك راقبوا روحكم، ارفد كراعك، ربط كراعك، شوف كيفاش دير، لان هادوك هما اللي راهم داير الاماكن اللي راهم يديروا فيهم الاتيكات بزاف هما لي زون دو ترونت، وخاصه امام المدارس، امام المدارس راهم يتخباو في واحد الاماكن اللي ما توقعش تقول باللي بوليسي فيهم، حتى بعض الاحيان عمرك ما تشوف الشرطي فيهم، دول يوم يجوا نصادفهم. زيادة على هذه خاصة عند لي فيروج الدوليام، حتى موطارة واللي موطار والناس اللي على رجليهم مختبئين عند بلاكا، يخلوا لما كي يشعل الجون يشعل الروج ويبدأوا السيارات يتراكنوا واحدة واحدة، يجي هو على حدك بالموطو ولا يمشي ويشوف كي لك رفد التليفون، هذه داروا فيها يعني حاجة كبيرة، يعني يسيبك رفد التليفون عند الفيروج $524 وينقص لك 5 نقاط. هذه الأمور حتى راهي مكشوفة على الريزو سوسيو، حرزوا بالكم خاصة في لير دو بوينت الصباح والعشية، لازم تكون احنا نتقلقوا، انا واحد منكم يعني زون دو ترونت قليل وين نمشي زون دو ترونت، ولكن من دخول المدرسي اني يعني نشوف الامور ونتبع في لي زانفو ونشوف في لي ريزو سوسيو بانهم دايرين حمله كبيره، الور الامور راهي مزيره، العيشه مغاليه، عليها $150 $180 $200، وقادر مخالفه واحده يخرج لك زوج مخالفات ولا ثلاثه تولي في 300 400. هذه لازم ديروها في بالكم خاصه راكم تشوفوا غير ليسونس ماناش قادرين عليه. هذا الاسبوع اللي فات البنزين بدا بالحق، هذا البارح والبارحين الحق يعني دو دولار نفسه. اليوم راه في دروك قبل ما ندخل الاستوديو هنايا كاع في المحيط 1 دولار 87 سو الور ولا 88 سو. هو غالي ليسونس وتزيد يعني لي زاسيرونس تزيد البيرمي تزيد الى اخر داك وتزيد تخلص لي تيكات. كاين على الاقل يدي 3 4 تيكات في العام مش معقول. كما يقول لك الوقايات خير من العلاج. لازم سي شيخ مخرج بكري خرج 5 دقائق قبل الوقت اللي كم داري تخرج فيه وتروح مسرع دير الفارق صدقوني. كاين اللي يخرج وربع مثلا 7 وربع باش يلحق على 8 ودائما يلحق جوج جوج خرج على 7 و10 وتشوف لا ديفيرونس 5 دقائق ما داك 10 دقائق توصل بأريحية. ما يشرط توصل وقت وقت لازم توصل امام العمل تاعك ولا الرونديفو تاعك على الاقل ب 10 دقائق ربع ساعه قبل الوقت. هكا دير حسابك باش كي تروح ما تجنبوا هذه الغرامات لي ستاسيونمون زون 30 ولا سيلولار. هذو ثلاث اماكن اشياء اللي لازم لكم وراكم تعرفوا باساج في الاورانج الى اخر ذلك. هذه النقطه اللي حبيت نقولها قبل ما نروح اخر نقطه وهي الانتخابات. مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابيه تتنافس نناقش يعني بعض التساؤلات مش تتنافس عفوا تساؤلات وانشغالات الجاليه حول اختيار الحزب الذي سيمنحونه اصواتهم. واش هو الحزب اللي نصوتوا عليه؟ طبعا في ظل ما يعتبر ما يعبر عنه كما يقول لك عند البعض من فقدان الثقه في عدد من الاحزاب المتنافسه وما يطرحونه من تساؤلات حول الوعود والبرامج والانفاق السياسي. يعني ملفات ساخنه ملفات الأخير. انا الشيء اللي لاحظته في لي ريزو سوسيو كما يقول لك الجاليه مهتمه بواحد الفرعيات اللي ما تخدمناش صدقوني. الاحزاب الحزب اللي حاكم هو الكاك اللي خارج من البي كيو بي كيو كاك وراكم شتو في الندوة ويضربوا في بعضهم. انا من رايي هادو زوج خلوهم على جهه. هما اصحاب لالوا 19 و 20 والى اخر ذلك والمهاجرين والهجره. يعني كل البرامج تاعهم مركزين على الهجره والمهاجرين. هذا العام جيبوا 35000 هذا العام بيرمي دو ترافاي عندك البي كيو ما عندكش. دار واحد التعديلات في شهر جويلية باش يخدموا غير باش يديروا لنا ذر الرماد في الاعين يسقدوا الناس هذو تاع. ولكن وسقدوا بعض الطلبه سقدوا بعض الطلبه هذا في القانون اللي خرج شهر جوي. ولكن بالنسبه للباك وبالنسبه لهذوك عقود العمل المساكين لا شيء او يذكر. مازال راهم يتخبطوا في حيره من امرهم. الور الكاك والبيكي وجهان لعمله دولار تقلبه من ولا من غير كيف كيف. ماهوش منا عريض ومنا كسير ومنا زين ومنا شين. نفس الدولار ونفس القيمه وسيرتو لا فالور نفس القيمه بالنسبه للبيكي والكاك. هادو ما تناقشوش فيهم. حتى وشت في بعض الـ هادو في هذا الحزبين كاين بناء الجليل راهم يخدموا معاهم ومنخارطين معاهم. انا شيء هذا يعني مليح. انا دائما نقول ندعو للناس نقول لهم باللي لازم تنخارطوا في الاحزاب. ولكن هل ترى هذه الاحزاب هذه الحزبين بالذات عندكم بوا عندكم كلمه تقولوها؟ اسكو قلتوا لهاد المسؤولين احنا ضد لا لوا 21 اللي درتوه واحنا ضد هذا القانون تاع الهجره ولا غير يدخلوكم باش يغسلوا يديهم من القرارات اللي داهم ويدمروا باش يجدوا نفوسهم في ذا الوجوه. قال لي زاراب لي مسلمون راه معانا ويفوت هكا في الكاميرا واحد ولا واحده خلف الشيف دو بارتي ولا اثناء الزياره تاعو ولا الديسكور تاعو باش حنا نروحوا. ولا كاين حتى بعض تبقى لنا حنايا اللي يسالوا الناس يقول لك على من فوتو واش من حزب. ما كاش حزب اللي يخدم الجاليه 100%. هذه كونكم هانيين. علاه؟ لان حنا ضعاف. نرجعوا شوفوا للسيخ. السيخ تيرمو بزاف وعندهم قوه وعندهم يعني كلمه ومتوحدين ومتغلغلين في الجمعيات في لي زورغانيزم كل وصل وين حتى وصلنا في كندا مش في الكيباك. وصلنا وزير الدفاع بالكيبا تاعو فرضها عليهم ودا وزير الدفاع تاع كندا. تشوف وزير الدفاع تاع كندا انا للمركز. وكان يعني الاخر يعني لما راكم شفتوا لي زيليكسيون فيدرال كان قاب قوسين باش يكون واحد مسيخ برومي مينيست تاع كندا. كان الند بالند للمترشحين وما ربحش. ولكن على الاقل يعني ضغط وبان. علاه السيخ باينين تقول لي العدد تاعهم كبير؟ ماشي قضيه في العدد قضية في التنظيم، قضية في المشاركة، في فرض النفس، في فرض النفس تاعهم وشخصيتهم على هذا. حتى ما كاش اللي طاق باش يقلع، يقولوا قلع هذيك، قلع الكيبة تاعك، قلع العمامة تاعك، عفوا العمامة تاعكم تاع الشيخ، ما كاش اللي يتجرأ ويقول لهم قلعوها ولا يطالبهم، لأنهم خلاص حطوا رجليهم في كل محاور الاقتصادية الثقافية السياسية الاجتماعية، وما تروح تسيبهم. أنا نهضر لك بالنسبة للمقاطعات تاع رقم شتو، حتى هنا الهندوس رقم شتو الكنائس تاعهم كيدير، كي تشوفها تقول مسجد أكبر من مساجد وباينة، ورقم شتو حتى الأعياد تاعهم كيحتفلوا بهم في الطريق، باش ما نقولكم جالية أخرى. احنا لا، احنا قاعدين في المواقع وقاعدين نبكوا دارون. واللي زادت يعني كيما نقول لك تطرح نقطة، خليني نطرح عدة أسئلة. بقينا الأخر كيباك سوليدار، وعدنا الليبرال، لكن لما نشوف بعض التعليقات يعني والله نقعد يقول لك الليبرال 106، لأنه 106 بلاد كاملة مش 106، بلاد كاملة رأي 306 رقم شتو قبل. أي رئيس تاع حكومة سواء على مستوى المقاطعة ولا الفيدرالية لما يوسف النهار اللي تجي تاع 106 اليوم تاعهم والعيد تاعهم، الأول اللي تسيبوه هو الوزارة، وراكبين في ديكابوطابل وفي الكارافان هذيك تاعهم ومحتفلين لافيرتي. علاه نرجعوا كيفاش هذه الفئة نجحت في هذه البلاد؟ لأنهم فاني هما منظمين، نبغوا ننكروا، احنا ماناش نقولوا معاهم ولا ضدهم ولا، علاه وصلوا حتى بدوا بهذه القوة؟ لأنهم منظمين، لأنهم في الجمعيات، في لي زورغانيزم، في لي سانديكا، تسيبهم كاع في القطاعات تاع الصحة تاع الثقافة في السياسة وزارة إلى آخر ذلك، صنعوا قوة. وإحنا باش نصنعوا القوة هذه؟ نصنعوها بكلام وطايحين على بعضنا، يعني والله شيء يؤسف له. بالك تقول لي جينيراسيون الاولى والزوج، رانا اولادنا هنا، واش نخلوا لاولادنا؟ بدينا اقل ايمان هو اضعف الايمان، اننا نروحوا كما يقول لكم فوطيو، ما نفوطيوش. علاه ما نشارك؟ ثقافه جايبينها من بلدنا وعندنا خلفيات، ولكن هنا اذا ما تطورتش وجيت لهذ البلاد وما تطورتش وما حسيتش روحك مواطن. انا كي كنت نهضر يعني درت بوستيت واحد المرة على لوغون هاجمته، يعني يقول لي واحد في بلادهم وراه يهضر كيما هاك. يا أخي لك جاي تا خماس، أنا مانيش خماس، ذاك الباسبور واش راك داير بيه؟ باسبور كندي عليه راك ديت سيتوينتي، زعما راك غير قابط الطيارة كيما قال لك، طيارة تحط وطيارة ترفد. عندك راك مرة في العام روحوا للبلاد، ولا تروحوا هنا للسود، وكان الإخوة اللي يروحوا للسعودية يروحوا حجوا ولا احتمروا. هذا هو الباسبور. مشكلة ماشي في الباسبور، مشكلة ماشي في الجنسية. كي اكتسبت الجنسية عندك حقوق، عندك واجبات. كي نهضر ونهاجم أنا رئيس الحكومة على المستوى الفيدرالي ولا على المستوى المقاطعة، أني نهضر كمواطن، مانيش نهضر كخماس. واللي راه داير روحو خماس ما يشاركناش كاع في الحوارات، اقعد خماس وخرج من هذو لي ريزو. إليك حاسب روحك مواطن، عندك حقوق وعندك واجبات، راك تخدم وراك تقدم حاجة زيادة لهذا البلد، راك تخلص لي زامبو لي طاكس، ولادك راهم يروحوا للمدارس، زوجتك راهي تروح تخدم، عندك راك تشري الطوموبيل، راك تشري المواد الغذائية، الألبسة إلى آخر ذلك، وتخلص لي طاكس. كل هذا تايا وأنا وهذاك وكل الجاليات الأخرى مكونة لهذا المجتمع. إذا بغيت أنت تخرج روحك وتشوف روحك باللي بلادهم ونتاعهم، يا خويا هنا عندك عقلية تاع خماس، راك جاي تحرث باش تاكل وتشرب وترقد، والماكلة والشراب والحرث في كل كرة أرضية، ماشي غير هنا. وزادوا تدخلوا في المساجد. نزيدكم يعني حاجة باش يعني تضحكوا، مش تضحكوا لكن باش تستغربوا. كان فئة يعني معينة

شوفوا وين وصلوا. علاه؟ لأننا حنا عطينا لهم الفرصة. حنا قاعدين غير الشكليات، قاعدين متحاكمين غير الشكليات، ولكن في المضمون ضربونا، في المضمون ضربونا، في أولادنا، تربية أولادنا، لوتوريتي بارونتال. بنتك عندها 15-16 عام 14 عام ما عندكش دروة تدخل معها للطبيب. بنتك ولا ولدك اللي باغي نزيدكم يعني في البريمير، يعني مؤخرا ما نقولش وين، هنا في موريال لا ديريكتريس مع الوالدين تاع الطفل فوتات الاساتذه، قالت لهم هو الطفل، قالت لهم اليوم ما تعيطولوش ال سي ال. ولدك ذروك في البريمير عنده الدروه باش يخرير السكس تاعو، ما تعيطوليش فلان، عيطولي فلانه، ويروح يدير اوبيراسيون ويتحول جنسيا. بنتك باش تدخل معها للطبيب سوتين مورال معها، لا لازم هي تعطيك اوتوريزاسيون. بنتك لو كان يقدر الله وطيح اونسين، تطيح في غلطه 14 عام 15 عام، تروح عندها الدروه باش دير كيما يقول لك الاجهاض، وما عندكش الدروه تقول لها نص كلمه وتخليها في الدار معاك وتبلع فمك وتغلق فمك مثلا. هذه مش معناتها انها غير من جانب الديني، حتى من جانب الاخلاقي ما جاياش، حتى معظم الجاليات رافضينها، ولكن كيفاش ترفضها؟ ترفضها غير في لي ريزو سوسيو، ترفضها في القهاوي، نرفضوها غير نخرجوا هذاك ونقعدوا تعبانين ومكبوتين وقاعدين على قلوبنا. لازم نروحوا للانتخابات اولا. باش نروحوا للانتخابات لازم نكونوا مسجلين. اللي داو عدى اللي عمره ما عرف هذا التليفون، عيط اللي زيليكسون كندا في الانترنت، كارتي تاعك يرسلوها لك للدار. ولادكم اللي لحقوا 18 وما جاتهمش هذو الايام بطاقه الناخب، غير بدو التليفون عيطوا. بقينا حزبين، بقينا قلت لكم اللي بيبيرو مع سوليدير، هادو زوج ما همش هما احسن للجاليه، ولكن درك بدينا نخمو من هو اقل ضرر. يعني الناس كي تروح تفوتي، تروح يعني تنتخب، باش تنتخب على يعني اللي يخدمني بزاف. درك رانا نشوفوا غير شكون اللي يضرنا غير شويه، المضره تاعو قليله. على الاقل هادو زوج ضد القانون 21 و19 والى اخر ذلك، الاقل هادو يخدموا لصالح الهجره شويه. الباريناج بدا يعني باش تجيب زوجتك ولازم تدفع سنة تدي على عامين والباسان ويتجبدوا ما على باليش. يعني خلطونا الحابل بالنابل. اللي عنده هنا باش يجيب ولاده وقاعد هنا كمواطن وباش يكبر ولاده ودير المستقبل، لازم يشارك في العمل السياسي حبة أو أكره. تقعد ما تنتخبش، تقعد دائما تبكي، وما زال ربما تزيد تتعصر الأمور. على الأقل هذه الأمور اللي راني نهضروا فيها، كما يقول لك الانتخاب باش على الاقل اقل شيء انه اللي يديها ما يديهاش ماجوراسيون، ما يديهاش ماجوريتي، ما يكونش عنده الاغلبيه ويدير فينا واش حب. خلاص قلعوا لنا هذو الاحزاب، هذه العنصريه، هذه الاحزاب اللي ما تخدمش الجاليه. لعلمكم يعني اخر احصاء اليوم ان 160 الف مهاجر جديد اللي غادي يفوتوا في الكيباك، اللي عطاو لهم سيتويانتي وعندهم دروع. هذو 160 الف، هادو 160 ألف ماهمش نقول لك فيهم تاوعنا، ولكن من مختلف الجاليات. هادو اللي رفضوا السيتوينتي، هاد الخطرة، هاد الخطرة زيادة في الانتهاء. ستاتيستيك كندا أو تاع الكيباك أعطات هذا 160 ألف، هادو اللي صابوهم تسجلوا في هاد الانتخابات. في هاد الانتخابات عندهم الحق، يعني من الانتخابات اللي فات إلى يومنا هذا زاد 160 ألف ناخب. 160 ألف ناخب هذه تغير المقاطعة. بقينا احنا ما عدناش الاختيارات، ما عدناش الاحزاب اللي نقولوا تخدمنا 100%، ولكن رانا رايحين للاحزاب اللي نخرجوا معها باقل الاضرار. هذه ما تقولي لا 106 لا 300، قلت لك كندا كامله والمقاطعه بالذات ماهيش 106، راهي 306. يا ربي يحفظ لنا وليداتنا ويحفظنا، هذه هي اللي نقولها لكم يعني بكل صراحه. انتخبوا، ما تدوش الامر ببساطه يعني وباستهزاء. وباش تنتخبوا والمرة الجاية من هذا الانتخابات، دائما في كل انتخابات الناس هذه اللي عندهم الإمكانيات الثقافية والعلمية وعندهم يعني الرغبة وعندهم النفس طول، ادخلوا مع هذه الأحزاب. وما تدخلش باش في لافين دلاني في كي تجي ليزيليكسيون يبينوك في التلفزيون بلي تاع عربي ولا مسلم راك معانا، يخدموا بيك باش يغسلوا يديهم من القرارات اللي داهم. قال أنا درنا المسلمين وما عندناش مشكل معاه، ما تدخلوش معاهم. وإلا دخلت معاه كي يكون في حوار رسمي وجلسه رسميه ولا كونفيرونس دو بريس، بوزي لو لا كيسيون، قول له القانون 21 انا مانيش قابله، كيفاش راك داير لي قانون 21 ضدي وضد بناتي ولادي ومستقبل تاعي، ونروح نجي معاك. ما تروحوش معاهم. ولا قلنا رحنا مع هذو زوج احزاب مش معناتهم انهم هما الاحسن، هذو اقل الاضرار. اما تقول لي هو ذاك تاع الحزب الثاني فيه الرئيس تاعو 106 وهذا كلش، رانا في عايشين مع 306، ما تلحقناش غير وليداتنا والله يجيب الخير. وشوفوا بس خموا بعقلانية، أنا نفوت

0: يبقى مثلا انت خدم على هذاك باسكو هذاك 106، يشوف برنامج اللي يخدمك وما هو يقعد 106 ولا 306 غير كيف كيف، ما عندك ما تغير فيه، ما عندك ما تبوجي فيه. المهم يبداونا بهذا القانون تاع 21 و19 الى اخر ذلك، وتربيه الاطفال والضغط علينا تترفع علينا شويه، نتنفسوا نعاودوا ننطلقوا من جديد، ننطلقوا من جديد، نديروا جمعيات، نديروا ندخلوا في السنديكا، نحضروا الاجتماعات، نحضروا مجالس الاقسام، مجالس تاع المدرسه الى اخر ذلك، وهكذا ونطالبوا بحقوقنا. ونزيدكم يعني راكم شفتوا هذه الايام راهم بداوا يدوروا، مادام الفوت يقرب، مادامهم يدوروا بالجوامع والجمعيات والمساجد الى اخر ذلك. حتى راكم شفتوني نقول لكم جماعه متطرفه قال لك باغي يديروا مانيفيستاسيون على اللحم الحلال، قال على اللحم الحلال رغم انه يدير بارباح كبيره على تاكيد تدخل ماكسي وتسيب منه الحلال ومنه الحلو. احنا ماناش نقول لك ما تاكلش الحلوف وما تاكلش الجيف، الله يسهل عليك، ولكن هذه زياده بالاقتصاد، انت واش خسرت؟ معناتها تدافع على الحيوان، لا حول ولا قوه الا بالله. خاوه تيجوكم للمساجد ما تهربوش منهم، هضروا معاهم بطريقه مؤدبه ومحضره، روح خسر 5 دقائق 10 دقائق وحضر معاه، قول له علاه راكم دايرين هذا القانون انا ما يخدمنيش، راكم تضيقوا علينا وعلى بناتنا وعلى اولادنا. وشوفوا وراكم تعرفوا الاحزاب هذه، الحزب هذا اللي كان داز دو موندك قلعوه، ديروا عليه كروه، يعني ما تخممش باش تقول بالك بالك الحزب هذا لاكاك والبيكي دير عليهم كروه حمراء، تبقاكم ما بين زوج لحبذا لو كانوا يخرجونا الناس اللي هما مختصين في هذا الميدان يديروا لنا دي كونفيرونس على الاقل، نروحوا باش ما نتوزعش الاصوات تاعنا، الاقل تكون عندنا معارضه قويه. اترككم في رعايه الله، استودعكم الله، تصبحون على خير، نلتقي بكم في الاسبوع القادم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: موريال 213 حصة إذاعية أسبوعية تهتم بشؤون الجالية، تأتيكم على أمواج 1280 AM من إعداد وتقديم طاهر كحول. تبغي تروح للمرشي اللي فيه كل شيء، عليك بكاستيل عندك ما تلحقش، الخبز على كل انواع، الحلويات هذه عصريه وهذه تقليديه، الحومات والشحومات على كل الاشكال، شنو نقول لكم بديت نجوع. المواد الغذائيه تزهي الخاطر وتريح البال، الخضر والفواكه بانواعها، الزعتر وجابوه، تبغي تاكل تم، تبغي تدي معاك انت وشحب الخاطر. عند كاستيل انت هو المعلم، ما عندك ما تخمم، عمر برك وقدم. Les marchés Castel sur 34-55 Jean Talon Est, le Petit Maghreb et 59-90, toujours Jean Talon Est. 514-727-1234.
2: تتعقد ملفات الهجرة إلى كندا للبعض في وقت يجر البعض الآخر للمحاكم لذات المصالح مثل الطلبة وأصحاب عقود العمل وغيرهم، حيث يصبح هؤلاء فريسة سهلة لأصحاب النصب والاحتيال. ولتجنب كل هذا والكثير من المفاجآت نقدم لكم عنوان واحد للثقة والكفاءة، السيد رشيد زيدي محامي معتمد مختص في شؤون الهجرة الكائن على 62 جون طالون إست دي غويسون. المحامي رشيد زيدي يفك شفرات العارقين ويذلل لكم العقبات الإدارية ربحا للوقت والجهد. اتصلوا بالمحامي رشيد زيدي 54 290 99 54 290 99.